0: ششوبان شقيت ريوخ إروك وري ريوخ كويا أوك قرق قتشي أبا تاتشيل ريتيوش لخوش الأبشيل لياري كوري قريب روك ريقوش الأبا الأوخ إكو كود شقوش ريوخ شي أخرى الكوال ريديوس أخرى الكوال شيل إشو قوخي أخاخيج إبانيل أخاخيج إبانيل ريش ريديوس إي أخاخيج إبانيل روك ري كريستو رومال ريش شري أوخ كوخي باريك أش روك رياري أريش ري أوخ كوري قيخيل روك رياري رومال ريش شري إن كينجو ماخ شي تقريك أش ريش ويكا ميكري مانين تاري شووش ري قيخيل شك ألخن ناري كوك ري أوخ رومال ريش شي رونوخيل ري ووش وليو ريجيم شك ألخن نا ري إرالكوال ري ديوس ويري ووش وليو شك أخي تشيري ديمار مانش راحت ويري كاتيكوت رومال رياري ششوكو رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روكري ري بال رياري شقوخي كريجيخ شكتو تخيساش ناري شووش ري قيينق أريج كوك باري تسوكو بيتاخيم ريج ري كي قيخيل ريال كوال ري ديوس رومال ريج شري اوه قيتام شكتا باوي قيخري رونوخيل ري ووشو ليو كوراقاقيخنا وشيري خاشاري ليكو واش رياك آل كاتيكوري مانشوي تاري واشو ليو شقوخي ري اوخ شكوري نابيتق واش ري وش لابشير قوك كاقاريق قاتشي باوك وش قانيما إخ قييخ ري وكولو تخيم ري قباقيل رومال ريج شك قييخ ري قاكولو تخيم ياري تقشي كقيل ري خاستق شك قييم من قييخ تاتشي ناكوري وكقيل خون خاسو واش شقيام خاص كوريا شيك تشينا قبن تشي خمول ري كاتيكوت اري تقشي كقيه ري خاص خون اواج شي من كقيل تخ روك تشو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ري تيوش لخ اشلا بشيل كبيري تشي قطو ايك رومان ريج شي ري اوخ من قتام تخ خاص كقطو اري تقشي ري اوخ وتسكوخ تشاو روك ري ديوس كاتيكوت ري تيوش لخ اشلا بشيل رياري كتشاو بقوي روك سيب لخو قيخ إرياري شكريل تقري قنيمة ريتام خاسري أرايبال ري تيوش لخ أشلا بشيل إريو جاوين باكيوي ري إتيوش لخ تقوينق خريخا شكريل ري ديوس كاتيكوري ري أوخ قيتام شخاتشين تقري كيكيلو قوقيخ روك كيكوش ري ديوس ري ديوس كتشاكون كوك بارنوخيلو تسيل شكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك رياري شكيو سيكي خاچا كراخ ري اورا يبال رومال ريج شري شريل اوهر كانق شقوخي شوكوخ رياري اوهر كانق ريج شري اياري اخون اواج يبال ريو كوخولا ريج رياري اري نابي آل شكيش سيبلاخ ايا چلاشيك كاتيكوري ري اياري ششوكوخ اوهر كانق شقوخي شو سيكي ري اياري كاتيكوري ري خاچين شو سيكي شوكوخي شوياري سوكيل شكيش إري إياري شو شوياري سوكيل شكيش شقوخي شوياري قيخيل شكيش كاتيكوري خاص كوري كيميخ شناري كاميك وكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل رياري شمان شوتاس تاري وكوخول باريك أش شاني شوياري ياري باريك أش ريشو تسيل شكيش نملاق قنوخيل لمن كوياد كوري رنوخيل تقوب شكيش ريوخ خاچين كبنو ناري هن قد بالتيخ باكيويري اي اري شي شو سيكيخ ريديوس اري ريديوس كي اوري سوكيل خاچين كبنو ناري هن قد اوختيخ اري ري كريستو خيسوس شي شكاميك خاص كو جيمبيخ ري اري شي كستخو واج كو باري ري كي قاب ريديوس اي كوتا تقو باكيويري اوخ خاص كوري كو خاچنا قواج روك ري اولو قو قبال ري كريستو لا اري تقريك اش الاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك ايخ لاري تقري كأش كبتشقيخ لاري تقري تشيش ريش تشوخ خاچاري كوبيخ ري اوتيخ ري تيب تاليك
1: او مال ري ات بارانوخيل تق ايخ كوخ كاميساشيك ري اوخ اوخ ري خاچاري اتشيخ تيكي كاميساشيك
0: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ري اوخ كوخ تشك انك رومال رياري تشكو خلو قوقيخ خيناكو ريين اوتس كينشو مانيك ותם צ'ריק המיקל, ריק אסלמל, רי אנחליפ, ריתק אהויבל, ריק עמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקב עליל, רי אחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ', מנקה קווינטרי, כוחצ' קוואץ' שרוק, ריאולוק אוקבל רידיוס, ששוק עליך סחריפ פרי קריסטו. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalakzih pari Kristo. Riin mang imbanal tzihtak. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ritiosh lakush labeshel. Kohun siblak bis, ehunim lak kesh pari guanima. Rumalrech, che riin kingwak che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori e wachalal. Ri e are. Che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e a Israelita. Ri e a re, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruktakri jabbalqab, rukri pishab, rukri kihilanik, ruktakri chinik banom. Shokuhe rukri ohertak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo. Ri a re, che kochikah pubir nohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios chubek ich chubesak. Amen. Manchata shisach ri utzik ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man earetari elkual shel arech ri bakilal. Era el cual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri era el cual ri tzich che jeqebamu bishik, aregua taq ri utzich ri tzich jeqebamu bishik.
1: Patakwe ikhri, ri inkin pena ri erizara, kohina hun ralri.
0: Katekut, nimchina chuvach wari, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, Are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalchanik che tzokopatalik ri Dios, are takchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, e man rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kopatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kim bihnari, al cheman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kin tokobisah na wach ri riare, cheriin kin wach kin tokobisah wach. Riin utz kin wil riare, cheriin kin wach utz kin wilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun hasu wach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri Faraon.
1: Ri in katin koho parinu raibal. Arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah hui rinu bi parnohel ri wachuleu.
0: Shahe kuri. Kut obisah huwach hun winak e kukoh ri tzel pariranima. Hun chik winak hachari krah ri are. Kate kuri. Ri at kabih nari chwech. La kolo hunitzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchokhen ruk ri urayibal, riat at winak. At hachin riat, che kuya o kachokhen ruk ri Dios, ri hun has huwach la rek binari chrech riare, ri shbanowek riare, has cheche ri shinabano, ri ahbanal takboh, la mangareta rakhaw ri uleo, arech kuban ruk, che hun utz helik boh, On hungitzel boh kayek, genakut, ri Dios are takchi riare, shukalihisah ri royowal, eriuchukab, sibalah shuchiho ri hetak boh, rech oyowal, erech kibe parimang utztak, arech kukalihisah ri nimlahuk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob, che chiohir tzihulok, shusukumah rech nimlah ihil, ri uch che shukusik ih, Manchubita shisikinch kechri a judío. Shaneshokuhe shisikinch kechri e man a judío tach. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech riare rihunche manutinimitah ekimbih nanu logri chech rihunche manulogtah ehawi rishbish wichkech riish manish nutinimitah kbishnari chivech israel qual rikaslik lakh dios
0: ri isaias kuraqaqehuchi kutsunoh puwi ri israel
1: aretak chiri kehala balil riara qual ri israel heri khachari sanyab rech ripolo Shivi ke ushib ke kolatahnari rumal resche shas kamikre ya khawshel utubanik na kubanori utsikh pubiri uleu
0: ehe kuri khas shubihri isaias
1: weter ya khawshel sabaot manshuyata kan kuni khach qech riuj riuj ukherina kuri hachari sodoma irigomorra
0: khas kuwarro no helwari riman ya judiota cheman shikitskuhtari sukil Shikira khun sukil, ri sukil rech ri kohonek. Katekuri, ri Israel che shuterem bech hun pishab rech sukil, ri are man shubanta ri pishab. Has che, rumal rech che man shkiyek tapari kohonek, shani are shkiyek pari kichak. Shikipotz ikkip chotak ri apak, pari be, hachatz ibatalik.
1: Ri inkin koh pari siyon hun apak pari be, ehun ni malak apak chik chek tzakanik, Katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli dios, areche riare, kek olotajek. Roman rech cheri in, utsu ya ik ritzih ki man pakiwi, ri hachin tak kak uwech ri dios. Katekut. Man utstag uluk ashik ri dios kikibono. Rumal rech, cheri eare, man ketam tabi usukil ri dios. Are kikitsukuh ri sukil kech ri eare. Shahekuri, man shikahtag, shikohi chushe ri usukil ri dios. Rumal rech, cheri ukis balil ri pishab. Are di Cristo. Are cheke kohonek kohi ri kisukil. Henakut. Ri Moisés chutz ibah puwi ri utsuk il ri pishab. Chek iir na qawluq pa ri pishab. Chek hachin ri kuban na ri pishab. Kuk uhi ri ri uk aslemal rumal ri pishab. Katekut, ri usuk il ri kohonik kub ikhweri.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pa qina ri chikah, wa weri kubih, arech ku qasah uloq ri Kristo waral. On, hachink qag biri parinim siwan, wa weri kubih, Arech kupak pau lokri Kristo waral chich kishol, rika menakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chata ba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, che weri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahawshel. E weri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, Shas chigishol riekam naqib riat katkolotah nari rumal rech cheri kohonik rik opari anima kuk amulokri risukil eriti rech rik kohonik chik ochori chi ah kuk amulokri kolotahin laman kubihtari tzibatalik
1: hachintik khonch rech riare mank kishtari
0: katekuri mankot halahok chigishol ria judío eria griego Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kgoltahnare. Katekut, hasusik shikri kakaban riare, wemangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik wemangare na bek kata riare. E hasutayik, Riare, weman kotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. Weman are nabe uhtakomulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala khelik rikakan, dik kiya ubishik ri utzlak takzih.
0: Katekut, man konohel tak shikinimah ri utzlak tzih. Rumal rech jere isaias kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih.
0: Khenakut. Rikohonik kaperu mal riutzih rikayo obu bishikritzih. Eriutzih rikyo obu bishikritzih kaperu mal riutzih rikristo. Katekuri, ringi man hunkot ochi ah, namashkitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paranohel ri wachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil ri wachuleu.
0: Katekut.

0: وتمات خري خسكي تشاكري ري اي اري تشكي كامري قاسنا باكي دقوب ري اي كام نقيب ويقاستيخ تشي مانكك استخت كي واتش ري اي كام نقيب خسكو تشي كامري قاسنا باري كي دقوب ري اي اري شوكو خيري اوخ خس تشي بارونو خيل كخبال كقيا قيب باري كاش رونو خيل قيخ ري إن إنك أجو نقاغري كاميكال قاسيخ ناكود إش أجالاشيك إش ري نقيخيل باري كريستو هيسوس ري قاهوشيل ويروك أجو ماني كوينق شنج أخين كوك ري إيجيكوب باري إيفيسو خاسك أو شنج أغو ويمانك قاستاخت كي واج ري كامناقيب چوخ ووك با چوخ قمون با رومال ريج شي كوخ كمغا چوخ كبيخ مش ساج با ري تسيل تقاچيل كيتسلاخ واج ري أوسك سليمان قاس تشيش كاستخبا اي مش ما كونيك رومال ريج چه كونيك اخشيشول ايش چه منك اتخون خاسواج كتان بويري ديوس كين بيخوري ريج ايك ايش بالري ايش كاتيك كوت كوخون واكو بيخنا لا چهي كاستخ كي وچ ريه كم نقيب خاس روك كي باقيل كي تسلخيك كاشالاخ وچا بشيك وا ريخا چه كاتيكو منكو يتخون كاك كاسلمال وي ماك كميك ريخا چکاتیک ات منگاری تری ری باقیلال کیک ایولوگ شانه خونلاخ ای خاری خونلاخ واچ تریکو اون واچ خونچک تیکون کاتگوری ری دیوس کویا خون باقیلال چریچ خری خسکل پاری اوکوش کویا چریچ رونوخل واچ ای خا خون باقیلال رونوخل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری ویناق خونویچ کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ریه چیکوب اهو وکار خونویچ کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکار ای ایک او باقیلال ریچ ری اوواچولیو کاته کود خون ری ریکی قخیل ریه باقیلال ریچ ریکار ای خون چی ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خون ری ریو قخیل ریقیخ خون چی ری ریو قخیل ریق خون چی ریو قخیل ری تقچومیل کاته کوری ريوك إخيل هون چوميل من خونام تروك ريوك إخيل هون جيك چوميل شوكو خي خيناك اوا باريك استخيبال كي واج ريه كم نقيب كتيكيك ريكي قاي واج كيك استخو واج باري من كي قاي تواج كتيكيك ريك إشبال يكيك استخو واج باري نملاخ وق إخيل كتيكيك ريدو غاريل كيك استخو واج باري جو قباليل كتيكيك خونوينق باريوك أسلمال جوا چوليو كاستخو واش باخون اشلابال باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريش واشوليو شقوخي كوخون اشلابال باقيلال تيبا تاليك وري
1: رينا بيوي ناق ري ادام هنك اسلي كالاخ جمانيك
0: ريك اسبال ادام اشلابال چهكو ياريك اسلمال كاتي كوري مانغاري تري اشلابال ريك بي نابي شاني رينا بيك بي ريوك اسلمال ري باقيلال چواشوليو كاتي كوري باوكاب كبيري اشلابال رينا بيوينق چكيلو بي باري وليو رياري ريش ري وچو ليو ريوكاب كبيري باري كاخ خي خاص ري وينق ريش ري وچو ليو شوكو خي كبيناري رياري چي ريش ري وچو ليو خي خاص ري وينق ريش ري كاخ شوكو خي كبيناري رياري ريش ري كاخ خرينا كوت ريوخ چي شقوك اهو بي ري واج بل ري ويناق ريش ري واجو ليو شقو خي ري اوخ كاكوك اغناري ري واج بل ري ويناق ريش ري كاخ كي بيخ وري چي ويج ايا چلاشيك ري باقيلال اري كيك ايل مانكو ياتخ كيش بيخ ري راغوي بل ري ديوس شقو خي ري كيك ايك مانكو ياتخ كريش بيخ ري راغوي بل ري ديوس شقو خي ري ساچي بل مانكو ياتخ كريش بيخ ري مان ساچي بل تخ خينا كوت تی این کی می خون کوت الیک خاص وچ چی وچ من کو خکم تو قنو خیل کته کوت قنو خیل وا کو خ اشتخنا چی پا انی نق چی چنیم وا چی پا خون یوب یاتیم گو پچا پاریو کیس بال ری رو پال روک او اکاش کته کوری ک کاستخ کی وچ ری ری کم نقیب ایمن کی قیت چی ری ری او کو خ اشتخنا ری رومال ریچ چی رخاو شیک ری خون چی کی قیک کو کو خری رت اق ريمانك قايتاخ ريخونشك كمك كو كوخري رتعق ريمانك كامتاخ كاتيكوري عريتاك چي ويو بانتاخيك ري باقيلال ري چكي قايوا كرات اقي ساخرب شري منك قيتوا ايوه خلو بانتقيك باقي لالري شك كم نوا كرات اقي ساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تيباتاليك
1: ريكاميكال شبيغتاخي كوبي باريج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اقبال
0: ريو جقبال ريكاميكال اري لماكا اريو جوكا بريماكا اري دي قطوخ كتكوت نملك مالتيو شبال شريش ري ديوس چكويا ريج اكانيك چقيش رومار ري قهوشر خيسوس كريستو خينا كوري إشلق لغ تقوى شلال كو چشك أولوك مشك إش تخيك أوت چش بينوك باريو چاك ري أخوشيل قصاق چيوش قصيوه تام چيري إيشاك منشقتكيك إسكو واش باري أخوشيل

شب كبنا قد أختيخري باوي رئات رئات شروك ريتيخ إروك رئات أموي كويلال كاشال قطيخ أوي ريبي شاب رومال ريج شريا خوديو أوبنتخيك ريوينق منشريختك أوي إريو قطيك أوي كويلال من باري باقيلال تخك أوي ريقاسيخ أخوديو هون باري أوخك أوي إريو بوسيك أوي ريكويلال باري قانيماك أوي خري خاچاري كوبيخ ري أشلابال إمان خريتا خاچا كوبيخ ريت إباتاليك رياري من كبتا وقيخيل ريكوك ريوينق شانك بتك ريوك إخيل روك ريديوس.

0: تقشي قيل ري خاص تقشي قيام من قيخ تاچينا كوري وكقيل خن خاص واش تشي قيام خاص كوري يشيك تشينا قبن تشي خمولري كاتيكوت اري تقشي قيخ ري خاص خن واش تشي من قيل تخ روك تشو قبالي ري قيخ كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ اشلاب اشيل كبيري تشي قطو ايك رومان ريش تشي ري اوخ من قدام تخص كقطع او اري تقشي ري اوخ اوتس كوخش او روك ري ديوز كاتي كود ري تيوش لخوش لباشل ري اري كتش او باقوي روك رسيب لخوك ايخ اري اري چه كريل تقري قانيما ري تام خاص ري اورا يبال ري تيوش لخوش لباشل اري اوچ اوين باقيوي ري اي تيوش لخ تقوينق خريخا چا كريل ري ديوز كاتي كوري ري اوخ قتام چه خاچين تقري كي كيلو قوك ايخ روك كيك اوش ري ديوز ري ديوز كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش اي اري اري چكوريو تسيل كوك ري اي اري چه كيو سيك اي خاچا اكراخ ري اورا يبال رومال ريج چه ري شريل اوهر كانوك شقوخي شو كوخ ري اي اري اوهر كانقا ريج چه ري اي اري اخون اواش يبال ري او كوخولا ريج ري اري اري نابي آل چكيش سيبلاخ يا شارشيك كاتيكوري ري اي اري تشيوكو هوهر كانق شوكوخي شوسيكي ري اي اري كاتيكوري ري هاشين شوسيكي شوكوخي شوياري سوكيل تشكيتش ري اي اري تشوياري سوكيل تشكيتش شوكوخي شوياري قيخيل تشكيتش كاتيكوري خاسكوري كيميتشيناري كاميك ويكوري ديوس كوك هاشين كوري هاكوليل ري اري چه من شوتاس تاری او کخول پاریک اش شانه شویاری آره پاریک اش ریچو چیل چقیچ نیم لخ قنو خیل لمن کویاد کوری رنو خیل تقاب چقیچ ری اوخ خاچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پا کیویری ای آره چه شو سیک ایخ ری دیوز آره ری دیوز که یا او ری سوکیل خاچین که بناو ناری خون قدوخ تیخ آره ری کریستو خیسوس چه شکمک خاص گو گیم بیخ ری آره شکست خوواج قوپاري ريكي قاب ري ديوز اكوتا تقو باقوي ري اوخ خاص كوري كوخشنا قواج روك ري اولو قوك ابال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك ايخ لاري تقريك اش كبتشقيخ لاري تقري جيج ريج جوخ خاچاري كوبيخ ري اوتسيخ ري تيبتاليك
1: او مال ريات פרנוחל תקיך כוך קמיסה שיק, ריאוך וחרי חצ'ר יצ'יך שכי קמיסה שיק.
0: קדקות, פרנוחל תקווירי, ריאוך כוך צ'ק ענק, רומל ריארי שכוכו לא קוקח. חנקות, ריאים עוץ קינצ'ו מנק, ויתם צ'רי קמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוי בל, ריקמיק, ריצ'וק, ריתק צ'וקו בליל, ריחסיק, ריקים, ونخونجيك خاسواج مانكا كوين تاري كوخاج قواج شروك ريولوك قبال ريديوز ششوك عليخي ساخريب باري كريستو

0: تأجري جري بابلو
1: چابيخ چويج لأت أخ رومانو ريات
0: كوبيخ
2: خينك أتريين إن أخ رومانو
0: ريكيني مال كوبيخ
1: ريين سيبالاخ بوقشن يأوچي ولقيك أريج كينو كيك إن أخ رومانو
0: ري بابلو كوبيخ
2: ريين إن أخ رومانو چيباري ولا شبالو لق
0: ريوينخ چشبهو لق چهو چايق رياري كيلو بيك كاتيكوري ريكيني مال كوشي بيخ ريب رومان ريش چشري تماخ چشو خط إخري چيچ چري

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Simón Pedro, irijunchik tijoshelchik ulo okehri Jesús, ekubirchkech.
2: Shesa shubiri a haushel parihul, emanketa amtah hawihe shiyawi.
1: Que lo viri lu y shokoje rijunti hoshelchik, el kiksuk ubi parihul, junam kiktih anim chike, katekut, rijunti hoshelchik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul, kuluk bakokri, katekuri, kriri batsbal takatsiak churi uleu, katekut, munkok taubik, shokoje kopan risimon Pedro, chiteren ubi chirih, kok parihul, كريل دي بتسبل تقاتسيق تشري وليو شوكو خيري تشوكو بالو خلوم تشمن كوتروك ري تق بتسبل اتسيق شاني باقتيم كان او تكيل بخون كول بلتشي ابنق كاتيكوري شوكو خي كوك تشي وي ري هونشيك تي خوشيل ري هونشي شوبن نبي باري خول كريل وري اك كوخونيك شاني ما خاو تشبومشي تشي خاچاكو بيخ باري تيب تاليك چیری خسوس رخاوشیک استخ وچ شاست چکیشال ری که مناقیم ری اتی خوشل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاق چریچ ری خول سی بلاخ تخین کوک ایک کاتگوری اری تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ری خول کاتگوری که ری لیکب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق اتيوليك خويخه شموق وير وباقيل ري خسوس خون كو اولوك خويش بي وير وخلوم اري خونشك براقن اولوك ري اياري اكيك بيخ چريچ
3: اشوك خاص چك توقيك
1: ري اياري اكو بيخ چكيچ
2: كين موك اك شمال ريج چشك امو بيري وخوشل اما ويتام تخ خويخه شياوي
1: اري تقشيك بيتخ ويري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو چه تقلو كوك ري خسوس كاتيكوت رياري من رتام تخ وياري ري خسوس ري خسوس كو بيخ چريچ
4: إشوك خاص چه كاتوغيك هاچين كاتسوكوخ
1: رياري چيكو چوماخ نكوت چياري ري اخشاك پاري تي كومبال ري كو بيخ چيچ
2: أخاو ويات شاد كامو بيك چابيخ باجويج خويخه شياوي كاتيكوري كينك امبيرين
1: ريكسوس كوبيخ تشريج
4: ماري
1: رياري كوسو تخريب اكوبيخ تشريج باچابل ابريو
2: رابوني
1: وري كوبيخ اختيخ ريكسوس كوبيخ تشريج
4: مينا چابو شاني ما حاكم باقيرو ريتاتشيل كاتيكوت ريخات كوغري اواجالال اخابيخ تشكيج كم باقي رغري نوتات چه ايتات ري ايش كم باقي رغري نوت ديوس چه اي ديوس ري ايش
1: ري ماري اخ مغدالا كبك اكو بيخ چكيش ري اتي خوشلاب
2: شنويل ري اخوشل
1: اي رياري اشو بيخ وطيخ چويش ري باشخيق آل چريش ويخونق ايخ ري ري نابق ايخ چيش ويشمانو ري سبتاليك تقري وچيخا خوخي اكووي ري اتي خوشلاب رومالچه كشبين كي چكيش ريا خوديو كبيري خسوس اكتاك اي پانيك آخ چكيش اكو بيخ
4: نمالا خلصيل ايوك ري ايش
1: هالي تقشيش بيتاخ وري كوكوت ري وقاب اري وطلتمالو كوش چكواش ريتي خوشلا بسي بلاخ كي كي كوتيك هالي تقشي كي كي لواش ريا خوشيل كاتيك وري كو بيخ چخمول چكيش
4: نمالا خلصيل ايوك ري ايش خه خاص نو تاقیکو لغ شوبان ری تاتشل شقو خیری این کشین تاقو بیک
1: آره تقچی اش بیتاق وری که اشو توخ پکوی تکوری کو بیخ چکیچ
4: چیک اما باری تیوش لغوش لب شل اخا چین تاق کی ساش ناری خی تاق کی مک کساش تاق ناری چکیچ اخا چین تاق کی قطه ناری کی مک قطه نکن ری چکیچ
1: کاته کوری ریماش چه خونچیک شال ری کب لخوخ تكبيش يوش اون دي دي مي چريچ من كوتا كوك اري تقشي شبيري خسوس ريني كاخ تيخو شلاب چيك

0: كبير تريتش
1: ريوخ شيلي تخري خوشيل قمال
0: كاتيكوت رياري كبير تشكيتش
2: رئين ويمان كنويل ريوك ألبال ريكلاوش باريو أب اي باري راقان اي ويمان كنيم وينو أب باريو تسالتمالو كوش مان كنكوخون تريتش وري
0: جيكاو قبيش تي أبناق يكو تخمول ري تخوشيلا بخا كاتيكوري كوري ماش كوك ري كيسوس كوبم بانيك ياخ تشكيتش أريتقشي تسابتاليك ريو تشيخا كاتيكوري كوبيخ
3: ني مالاخو تسيلي ووك ري إيش
0: كاتيكوري كوبيخ تشريتش ري ماش
3: شاكاما ولوك لأقاب وفارال ري شاويلال ني نقاب شاكاما ولوك لأقاب إيشاني ما بالي وطالتمال نكوش كاتيكوري ما بانو چما أتكو خونيل تخ شاني أتكو خونيل شابانا
0: ري ماش كوبيخ تشريتش
2: وخوشيل انو ديوس
0: ري جيسوس كوبير تشريج
3: ري ات رومال ريتش شاويل ويري شاتكو هونيك سي بلاغوتس كيتش ري ري خاتشين تاق منكي كيل تا ويري كاتيغوري كي كو هونيك
0: ري جيسوس كي لغتاق قطبل شبن چي چواج كي وقوش ري او تخوشلا چمن سي بطل تاپا ويوخ ري ويري شتي باشيك هريتش ري ايش كيش كو هونيك چي ري جيسوس اري ري كريستو ريوك خول ري ديوس ياري تقشي كيش كوخونيك كوخيك أسلمال باروبي رياري

رومال تقريت إبتاليك تشيشكيا وبشكري وبتيك رومال ريخوناليك وتقنيك ريديوس شو قلقي ساخريب تشيكيوش كونو خيل ريخاشين تقريمان إيا خوديو تخ أريش ري إيا ري إريمان الباري كوهونيك شريش ريديوس ريشوينيم ريتامبال رومال ري جيسوس كريستو شريش ري أري ريقهيل شو بقيخ شو بساق آمين.